من هو زبدين ما حلط يسلي دبويدة نبودم سكرات دارك تو نيسو نيسي صدات يسلي دبويدة نبودم سسمات كسميخو يتسمني سمينا من البا